0: ينبباب يرزم قاست أشيك أشيك شند شند لبرق أس أرسن أس أرسن
1: Alacsony a cipőm sarka, de jó járás esik rajta.